0: مَتَاعٌ لَكُمْ.
1: Yeah.
0: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كَسْتُمْ.
1: Mm.
0: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم.
1: تعد النون ده. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تعد النون.
0: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك أزكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون.
1: إن الله خبير بما يصنعون.
0: إن الله خبير بما يصنعون.
1: فتح الله عليكم.
0: الله العظيم.
1: وعليكم
0: السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sama, insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, siapa di talian?
2: Kak Nafisah dari Perlis.
1: Baik, silakan Kak Nafisah.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang, Kak Syahana.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, silakan.
2: Temu pulak pagi ni.
1: Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يعلم ما تبدون وما تكتمون تكتمون شريه.
1: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.

فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدولي يا مهامولي سري بلوك بجندا يان ديبوتان أغن سلطان إبراهيم، وكذلك كبهدولي يا مهامولي سري بلوك بجندا راجا برمايسري أغن راجا زاري الصوفية. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضل يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, para pendengar Nasional FM yang dirahmati Allah, yang mengikuti kami di seluruh Malaysia pada ketika ini, selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi yang membawakan tajuk Keamanan Disyukuri, Kesejahteraan Dikecapi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi melalui siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan bersama dengan lain-lain rakan pengulas. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Razi mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit selain luar Radio RTM, ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 26 Jun 2026 Masihi bersamaan 10 Muharram 1448 Hijri. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali ke konti Nasional FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali sehari, baginya pahala seperti membebaskan 100 hamba. Ditulis baginya 100 kebajikan, dihapuskan baginya 100 keburukan. Dan ia menjadi penting pelindung baginya dari syaitan sehinggalah petang. Dan tiada siapa melakukan sesuatu yang lebih baik darinya, melainkan seorang yang membaca lebih banyak

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. La.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Ya.